تنش خورا للعدين ويكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني للعدين.

من هذي اللي من ذلك يدل هذي نه هما درم أي كبر أي كتا أرض دي سانة جو ريا خو بجريا كونا غادر وعبد دول كدا آية شيم على أرض تلف بره خو دا آية ما لد مر قدر دي سانة نيسا أكير ولا نريشي بودا براي تي قيرين ونهاري بنابا إلي دك بكلكا شيم بودا بخوينه من يجي خاطنة راد بحمد راد آية سيدن قاد بدر راب راب راب راب راب راب برخبا بيرود راب راب لا لا لا لا لا لا میرا تاشی بودا باوی تا تکلک بخوینه ادر و بالا خودمه انا مازار بیسی به دیساره مجیه کرا خواری دیساره زوخینه انا اصناک اندر باگر حمدانیا باوی تا کتش پاره بقسم ناوی خوده انا مازار دکل ناکم آتوه مچاوه بنا تفسرینه قصاصه باوی تا در ناخینم در راب برخه

شاهم لو دلم دلكي دلو دينم عالم ابيتي اغر ومعقول واشكا دي سال جميع اغر ومعقول هاتنا سردالا ودي سالو ديرونشتينم باشاهم لو كد دار بك دي يك ميراد غراندي بلا تخير تا علام بادشم دينو دي بي كل كي دو از ميراد تا مالات نو فساد اخين خود تا علا دي سال لي لي اب كد حدود ولا تجورين بقسمه لا خود كوم اشكا معقول ما دربونها من سيدن غابان كبراين ايشي مجبر اشكا تني و بري اط محتنا غايد لو دين دين بقسم لا خود هجوم دي كسر عالم دي سال درب كي دار بيجو دارا ولا تي غريب وقل بتي بزور وحد دي ثاني من جه حمدانيه مخ خلاص كده مبوجبنا عشيره زوزاي شرب دينيه بدك تشرب من فنري باله مش دنيا انا تفينا

ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان ي

من اجا خاتون الا بقران قول هاي من ودي لي مثل كي دلودين از من اجا خاتون ام بقسم انا به خدي ادي وبالا خد مي قال قال اعتراض دجنا ابو دلي دي صالح تن اغا دلودين لا بخي باب انا تزاروي قوطات وابيت تن ابيت دلان كي دلودين ما دان قبلها خوكوشي لاين ويا حالك هذا بكل تخشي رابع مش دنيا بتفيني لاين صبرا خده تعالى بجيني حتى خده تعالى عمر بتفت بخور تلاويني شير ودي صالي هاي بالين برچاوه تبقرب قير وزحف رابط حنبه زيت دباها لاوقت حيفا باري خوزكي انصاري خده بيل لاين

هنا بابا من الزال ما يتابل كده ما يدر يخطر بابا تنميرات بقرر قيناتا تخراب سر آبه محمد ها غايد الودين يا بيته مسيويل بديوار وطانو نشي خلق زيبينه خوز وقراره من برقو ديب زيبره وجاغه بابا تشدنيا بتفينه جنب زهر ديوان آبه خواه مشينا بابا من دشين زياد حيفا بابا خواه ايرو لازم فنجال خوينا آبه خواه بخواه جنب بكي سكر حالا بابا مشينا حقي كله مدين ارونم تباتا

جوابك ابو من ماضي كشغل البسمايه من الحمزه حمائل اخوان شكيت تبيت مقرانا بكو ما زال سردانا كيف كيف كشغل البسمايه اخوانجي عجبني بالرابخ من بعض وشكوانا ماني ما كان كدا من اخطانا دكشغل البسمايه من بيت مالها لسردانا من اخطانا

عندي حفصان عبد الشتاقوتي جاب شرط نست حولك حفصان رمز بيدي أو خونا خوب دايكو خوب خونا ما يتشبو لأن هو دي جنب وشبوت حوزم آدم يوري داري كيبنا شبادي خونا قال خوا خود ديام وري داري كيبنا شبادي خونا قال خوا خود ديام بلادي دمو جدك غاني قاندر كولي ما لبا ديمنا لالي ديام جودي كس بيدار أنا سشيم يا جودي كرش ما أنا في داخل شوية جودي كس هذا سوري بسوري واس بيدار أنا وواتيام نداري كيف أنا تبضاني جودي كرش ما أنا في داخل شوية دبتش دمار جودي كس هذا سوري نسري خلاتي فانا نسري واس بيدار أنا وواتيام بلادي تبو بالبلاك ما أنت خوش ما لقاديام بازي كي ما تسري بازي فانا سري كي مكيدا سري

حسن لنا يقج عمنا حسن يا خلنا هذا الدفاع يطلهم الله على السديد أجد عبد الله خلنا هذا من القهان يشيب أجود إيقاني كجود إيجاري تجود إسمي نارا بي نبالي تجود رشمانا غدا خشاي وتتزاني فاني جود كجيه تياب أو هر سر سوري خلنا هذا من سر إسمي نارا وواهاتي تبزاني جود إمامي كي تياب او شوی که دخانی بانه من بلبل دخانی سرین سپین داری و رخ کاتیم او بازی که حادی سرین بلبلی داو فراد و از را

حق الجابين اللي يرفوج هيدي هيدي بخلينا يقول راجع بانا ريقان ريجي حتى حمسة حماء بانا بالتقين كيش خلي بسماني من أكون شغل يضاني حمسة حماء يضاني ذاكي بسماني خوب بي.

حد زعلك فيك اشغل بس ما يبي الزنزور يزل بحالك نال من يبي الشمر ويبالا نالم أبي هاي جري لك وكش خلي البسمال بيجي بالي جمال لا لا لا أبي زاني حسن جي بحال درباني بشمر وجازور بحالم ناس تأخذ دي بيجي دي ولي لاوي طازر دي ورد كهال جالي بيجي تب مالم كوزش خلي بنا دي خدير من زاني وحسن لا بشيكي عيني اشتال

يا اخوي لادك كذا طالي بابا ماشينين دماجي بالي بس كيف اخوي تنادى باكي ظالي جوني خذ ظالي بربر كذا في الفراشين وقتك يا خلي تشالي خذها لي حصنها للنفس.

ćemo se nam ve, ja neko dreža, dilu draza, a smuži ću si rebim, a zvonim kod ne mene te kolje, bobe hak na kuru, čove men. Nijan rabu, mani me her pegu, pegu od noveđe خلاص nabi ten je kjač khalili, u hafsade šu leko dilu dreža, a ta zbiđ ma dvim šeri dvije خلاص bitu خلاص jinovit av mokoma, am di hendab dmohi ini, a vi goja khumda tim lelumat kvari ma nabit, نبيش نبوشي خلاص ناكيريا الظالم كان مقامة جالك ودريشة فالرجوات كان قصيري ماجي حفو كان هكي بجمال حفصاد قدان وفو بو كاش خليل شو وقاتر بو خوشي كاش خليل مر حفصاد جي هر بيقوت حفصاد جي نرم وستاز زيارتي بي هر بيقوت و هر قريه هتا اوجي امري خوريكيت اوجي في امجرشو بجان رجو آخرت ايشان حرد بيجان ايفا

أستاذنا ولو من وضعت ما موسى مستدنا وده ده بار كورود قرن هوا موسى خوبا وفاتنا وده ده خود ميرو

خاص مالا ويلو من راس مالا خاص مالا وراس الراس ما باي باي للخاص مالا باي كوروني تل بتلا بريشان كار شاعر ربنا بس اسمع كل كبر بدر ابو كورو دور بري دور قلبي اخويا.

0: صباحو روجو دمي وتفدا خوش بن قهدارين أرتا ون لكيدا كيبن لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج باجاري عمودي ون لما قهدار دكن صباحة بخير با سيدان
1: صباحة تجي بخير با دلدا صباحة مي قهدارين أرتا بخير وخشيبة.

0: إجا دلدا تميد بيجن كن معدي دقافات بين هناك دكان تجي بيرا دكان قوتنا خوجي ولوية تمي قافا قوت ببين يك ولو باحترام وبخشبون ولو بقوتني نخش بتار تشتغلي تجي نفسها وي اسلوبي هاني اللي فتقرين باري فتراكي تشتاك مرتشي بو ازو هبالا خوا ام تميدا تكتن سوكي بهفري تميم بالا خوا داوي كتشكي جو بيك هاتين عرب ويتشك الريبا ويش خد يما حالي ربو قوتا الله يرزقك بجير قوت مقوت تشقي سيفي قوت نيد بيجي دو قوت نظان بيشقي سي كيفا يعني خديين انت كانان تي قافا قوت الوي قوت نيلي فتقرينه يجاولو بو عادات الجمجي حر از درباسي دكانا كي ببم از جي در كيفم دبيز بي قوت نيد بيجم جات بالا خو بدي تمي مروش غيري خوشي تعلمه وأو قوتنا خوشي لتجي فتقاري
1: تبلي قو قوتنا كبسيطة هيساني قلكي سبكجي إجا هردم هر مروف هولدانا خو بکه گو دست بی بکه روژا خواه بگو تنک خوش بکه مانی جه کسا کیره حطانی گو جمال باتی با دهوالی کار با کی بیان کسا بلکی تولو وی صدفه جی ببینه او گو تنک خوش دبا ولو تشتکی بالکش لبا او مروفی گو تنه وی دبینه وک آنکا گو دبیرو بالا تجید ما او بو وک عادتا که دبا اف گو تنک خوش سبروش چند آمه جی بگهره

0: قدر ما مي بردوام بنهاية ما ساعتوني ذكي بورا يعني حطاني ساعة دهونيف بقال لك مجار ونجد كارن تابلي ما بمنها قردريا تليفوني ربا ياندريان ناميان ربا شمار بيجن كا قوتنا قوت بيرو بالا ودمايا او قوتنا خوش يان نخوش جامنا بيجن انا خوش ام تميل تشتي خوش دقارن خوش قوت بيرو بالا ودمايا لسر هجماري ما جبو تليفوني صفر نهس سي صفر دو تشار سي 4-0 حيشت
1: جبو ناميان لسر فيجماري 0-9-5-6-4-9-6

لباجاري عمودي ولسريا حسكي كهرباء ديسا جهشت وفقاريا محلات ريا حسكي بشتي سكناندنك بخدية محلات سكيني بون دني وريدا وري قد كربون وچگاني راديو يا آرتا العمودي داخو يعني كرن جو كهرباء لسر محلات هاتبو قد كرن جبريات شارو جانده.

0: جارك دن سبابة بخير بقهدارين هيجا ودلال أمي جبا جاري عامودي دس بيبكن بمجارين خوش جم بروجيه آزفت كرنك و جي سبتا در باس بوي دس بيكريا دنافا بروجيه كي گو أرمان جاوي أوه گو هجمارك جوان كولان سرکه لباجار باشتر بكه إجاج بوزان ياريين هري داوي بيكار چاوا دمشو حطاني آنها كي جان كولان بداوي بونا افكاري مسوار كوي اف مجار شو باند يونها بمره يلستيديو سباتة بخير بسوار
1: سباتة بخير سيدان
2: سبات بخير بسوار
1: سبات بخير لله
2: سوار كاري قير كرني الباجاري عامودي حطاني إروش جهاي كده كالغوري أغاهي جمتا
1: أمكار بيجن حطا دوش برغي فيز بيواد أمها تندوامي هين عمال نشوكم سركاري خواج بو تسفيتي تسفيت جاي سريا عامش دواري جني حطا ريا قامشلو تدي دو آلينة زهاب و إياب زهاب أغج عامودي دارت كفا قامشلو لويدا كي زفت كرنا أو جيبو يولوك نيفي بنيفي قي هين حمولة تادنا هين آزفت بس وكي دم كارن بيجن آزهاب خلاص كرنا زفتاي
0: أو بتاني حطاني آنها بداوي بويا سواريان هين كولان دنجي خلاص بونا وكي جان كولان جي هين دنابوي خطاء تنفيذينا
1: لغوري خطاوان بروجاوان آتسفيتي جدواري كاوا حداد الباشوري عمودي زفت كرنا حطا وجعدا أسايشي حطا قدقي دواري جني شو الشارع بلديش خلاص كه دقي دواري جن الورد زفت كرنا وجالي دواري حسكي دواري جن دواري شنغال لويدك حطا دواري كواحدة الورجي خلاص كرنا سرحي زام عود بيجن بيشيا جراجي جراجة عمودي وكيدن جمفرقة تلحبشي جي زفت كرنا حطا ملعبة شرمولة مقابلي مزلي عمودي لويدك زفت كرنا
2: سوار دمعت بودس نشان كرن بيكنجي بداوي ببكار چاوا دمشه
1: بشتي اف بروجا اندس بيبو اف تقريبا حفتيه كي ج سبتي ج اني دس بيكر بو اف چارو بينج روج جوي چاغيده شو ام سردانه بلدي روجانه دكن جمرد بيجن دبي يعني حطا سري مهي يكي ما حط يكي ما حشتا غيرك خلاص ببروجي واني اتس فيتي
0: يعني حطاني ويدامي هو بروجا بداوي دبوي كولان قش بداوي ببن جاقي لكي خلق دي برسنجي سوار دي بيجن يعني بچ ما بتاني او كولان سركن دو دي جواك دا كي دبوم دقو كامش مر مهرن بلدية برا قوي كولانا مجي زفت بكن چ ما بتاني او كولان اي سركن دي بيجن او انا بخو قلكي ولو خرانة بون يعني بلكي ادنافا حارا دا بيتر خرابون ايجا هگر يعني درفت بوان چه بب ممكن اگو وان تاخاجي زفت بكن
1: شواجي برسامة بوج اندامه شهر داريير مجوان گو مگو گلك برزگري كي جعدا گلك هاني كورتكتت تجن حتى جئي بلكي اي عام جي مهمتر مكارم بيجن وخرابتر ببو سيرني كريب در بازبنا ميناك جعدا مشفاداري جعدا جعدي الالية غربي غربي عامودي الاشي علاوي قلق كولان ويدا كي هنا قلق كورتك تيدانا جمر قوتن قويق ما بيتر ما كمية خوستي سر أساسي أنه أمي ترقيعاتها بكن أمني كارنجشي زفت بكن
0: بلي قلق سباس جبوتا بيامنري راديو آرتال عامودي سوار كويت مربو ساعتات خوش
1: بك ساعتات خوش بك

0: إيروج بازدي تموج تموزة يا روجا جهاني يا بهرين جوان عنقو هاتيا دسني شان كرن وكابوناج بو كورونا هي بابجا لسر جرينجيا بيش خستنا وان بهرين جوان عن يان مهارات الشباب واما دكرنا وان جبو سوكا كار چدريا پرورده دبه چدريا هين كرن يدبه لسر في مجاريش وحف كرم سيدان حسين اوي هف بيبينك بإليانا شابورا چكريا او جي روجنا موانا دي كانالا زلجا يا سورياني اشوريدا
1: شخوا إليانا دفه هف بيبيني ده بحث تجربه خود که دوی پرورده گو بسازیه آر تاره کر دل ده چه قیسی اف پرورده هانی آلی کاریا وینا کر گو در فتح که کارش خور ببینه امی به هفره لوی هف بیبینه گو دار بکن او بخوا بزمانی عربیه مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب رح نسلط الضوء على أهمية اكتشاف المهارات وتطويرها ودورها في فتح فرص جديدة للشباب وضيفتنا اليوم إليانا شابو اللي بلشت رحلتها من خلال تدريب في مؤسسة آرتا وانتقلت بعد العمل في إذاعة زلقة السريانية الآشورية أهلا وسهلا فيكي معنا عبر الهاتف إليانا
2: أهلا فيكي سلامة
1: إليانا بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب أنت قبل حوالي سنتين انضميتي لتدريب بمؤسسة آرتا شو أبرز المهارات اللي اكتسبتيها خلال هذا التدريب؟
2: تماماً مثل ما خبرتينا أنه أنا من سنتين شاركت بالتدريب اللي عملته آرتا تعلمنا فيه مهارات تقديم الإذاعية تقنيات الصوتية مع أروع المدربين كنا شبيبة كل حدا من مكان فإذا أحكي على المهارات بداية المواد التدريبية اللي أخذناها كتير مواد حلوة وطريقة التقديم بالإضافة للعملي الوظائف الخارجية هاي الأمور كلها مع بعضها كانت هيك مثل عدة مهارات كتير مهارات يعني مو مجرد التدريب بحد ذاته التنوع الأشخاص اللي كنا موجودين الجو الحلو بالتدريب يعني إذا أذكر المهارات اللي أنا شخصيا اكتسبتها مو مجرد تدريب يعني هي كانت هيك باقة من المهارات
1: طيب كيف ساعدك هذا التدريب أنه تحصلي على فرصة عمل وش قد كان له دور ببداية مسيرتك المهنية؟
2: مثل ما خبرتوكي أنه المواد التدريبية اللي تقدمت لنا هن عملوا لي أنا شخصياً أساس بشغلي بقناة زلقة وتحديداً ببرنامج بهرة يعني ساعدوني لحتى أقدر أكتب مقدمة البرنامج الأسئلة الخاتمة هي الوظائف التدريبية اللي انعملت لنا بوقتها خلت لي هيك تركت إيدي شوي خفيفة يعني بكتابة الأسئلة المقدمة بغض النظر أنه أنا هلأ قدام الكاميرا والتدريب كان إذاعي بس كتير كتير هيك مهد لي الطريق لحتى أقدر أشتغل بسهولة
1: طيب إليانا شو دور المؤسسات والمنظمات في تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل لهم؟
2: المؤسسات والمنظمات من واجبة تدعم الشباب شباب هالمنطقة الشباب اللي بعمرنا كتير بحاجة الشباب لدورات لمشاريع لحتى ياخدوا خبرة كافية ليدخلوا سوق العمل لأنه طبعا دخول لسوق العمل بده خبرة بده واحد يكون عنده أساس فممكن شوي بالظروف اللي نحن عم نعيشها بحاجة لدعم المؤسسات والمنظمات للشباب لحتى تخلق لهم فرص عمل مستقبلاً لهم.
1: طيب كيف ممكن أي شاب أو شابة يكتشفوا المهارات أو ينموا ويطوروا المهارات اللي عندهم إذا لسه ما بيعرفوا شو المجال المناسب لهم؟
2: الاكتشاف الذات وتطويره عموما يبلش من عمر صغير يعني من الصغار يبلش ويعتمد مرات على دعم الأهل بس أنه يبلش من الهوايات يعني فلنفترض حدا عنده هواية الرسم هواية الرسم ممكن تؤدي لكتير شغلات يعني إذا نفكر فيها كوظيفة مستقبلاً كتير عالم كان يقول نحن نحب الرسم بعدين طلعوا مهندسين معمارية يعني الهواية معينة هي مفتاح لحتى نعرف شلون لأي شغل نروح لأي ممكن نقول لأي مجال لأي خط نروح يعني ممكن الرسم يؤدي لتزيين قوالب كيك، ممكن يؤدي لحدا يدرس هندسة ديكور داخلي. يعني هي الهوايات غالبا هي اللي عم تخلينا نعرف لأي اتجاه نمشي.
1: مزبوط. طيب بالنهاية كمان إليانا، بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، شو الرسالة اللي بتحبي توجيهها لكل الشباب اللي عم يسمعونا هلأ؟
2: الشباب اللي عم يعيشوا بهاي المنطقة ممكن عم يمرقوا بظروف مثل ما حكينا قبل، في كتير شباب ما عندهم وسط داعم، إن كان أهل إن كان رفقات منظمات مؤسسات حوالياً. من واجب كل شاب يشتغل على حاله لحاله، ولا تستنوا من حدا دفشة دعم. ممكن نبلش من عند حالنا، نحن ندفع حالنا بإمكاناتنا البسيطة والمتواضعة، نقدر نصل لمحلات كتير حلوة. بس المهم نضل طموحين، نضل في حالة سعي، ونفكر دائما إذا وقعنا هي مو نهاية القصة.
1: يعني ما لازم هن يستنوا الفرص، لازم يخلقوا الفرص مشان حالهم. تماما هيك ما؟
2: تماما. أكيد أكيد الدعم لما يكون متوفر كتير شيء حلو، وطبعا يعني الدعم يعطينا دفشة لقدام، بس ما لازم نحن نستنى دائما الدعم، ممكن نشتغل على حالنا لحالنا.
1: شكرا كتير لانضمامك إليانا شابو، إعلامية بقناة زلقة السريانية الآشورية، يعطيك ألف عافية.
2: شكرا كثير لكم على هاي الاستضافة، واتمنى لكم يوم حلو.
1: شكرا كثير.
0: سيدان تخشقو انا درفتي دان فان كاتشو خورتان او بشي اي جوان ان جو هاجر دريا هين كرني ربي دريا پرورد كرني ربي باشا نوك دمي ميا ما اف يكا كيم دي بس ام جيهان في داوية سر هنا كي وك راديو هي ارتا جو جار بجار درفتي البيشيا كاتشو خورتان وديكا بكيماني او مروفانا او جوانا نادزان بي استعوان چاواي خود جهة كي دبينن جو دمك بچوك جي لجوه دما بچوكوه غاوا بيشي إجاتنا رجل قاوين دي تردافيجن.

0: جارك دن سباب بخير با قهدارين هيجا ودلال ساعت نهو بينجو حف دقية وكي هر روش ساعت ده بري وينا بچن دقا خلقه كنوش بودكاستا بير دانكا جزيري درد كوه ايجا ايد خلقه ايرو دامي بحسانو لي بكن نول يانجي تفن دل داد دامين بري ده ده هر مالكي ده هبو يعني جنن وي مالي ندبو قد وي مالا هاني ده جه هجر جن هب نابكو نول و تفن تنب ايجا ايد دل سر وي نولا هاني جالكس جاده و جل و تشتن قو غريداين بو وي مالا هاني ده هاتا تشكرن لي دما قو بشكتن تكوه وان آموران ده و تدبين بالا خوب ده جيغاوا قو هرتن چه دبه هركس دوري وانتشتن ولو كيفن درن هجرن بحسا جوانا نجيبكن دوري في مهنا هاني تشونه لي نهاب ويا نول جوانتشتن كو يعني وندادبن كيم خلق جاولو لي مقاتن يانجي حفاظ السربيناتكن
1: لي الباجاري عامودي جنك بنافي ميادة حسين او هين قريداية بفي كاري بفي حرفاهان قول لسر نولي كاردك بحسكرن بكيف خوشي بصبري او بخواه سجادا چهدك كارين اي كلابوري چهدك او دخوازه او كلابورا ده ورهجي بباريزه و تمي او رحي كيفن حاضر با ده خلقه پودكاست يا بردانكا جزيري ده مياد على سر نولي ده آخفه سر بي آنين انوان ده ما گو نول دريساندن و لسر بي كاري گو كيفن و حطا آنه كاجي هين او ويكي ده باريزه تفي گو لگلق مالان نمايه اف پودكاست تهان شخوا ديلارا منصور پیش گشتك
2: العمودي دناف جيانا روجانه ده هينجي دنگه كي تايبت هيا دنگه دستين كوهيدي و بصبر دخبتن داكو هنرك كفنار بمينة زندي اف هنر ناويوي تفنا تفن بري دهر مالكي دهبو جن لسروي سجاده و جل و تشتين دن چه دكرن لئيرو ببيشكتنا ماكينيان و دوركتنا جوانان جوانكاران اف هنر كتيا بروندابوني لهینجی هن کس هنه کو بردوام دگن. میاد حسین جعاموده یک جوانه. او هینجی لسر تفنی کار دگه. سجاده یک بچوک، پارچه فلکلوری، برنگین خوشک و نخشه این جدا جدا چه دگه. ای رو امی بویره با آخوین لسر تفنی. لسر وی هنری و لسر تشتکی کو وقتی امون دابگن. خانم میاد تفن چیه؟
3: تفن بری وقت مزانی بو انو آلتی ای سجاده چید کرن ایگ طراحه چید کرن معامل اهبون و برنگ بچاواجی یعنی انو بشکلی که هندک پیدا دبون جبرولوژی یعنی جنا کرد به تایبت جنا کرد خواست گوی کاری هانه دمالا خود پیک بینه یعنی تندری مالی ده وی تفنش خورل دار خست و شبو خاطره مثلا سجاده بین مرش بین تندری مالا خود او پیک بینو و پی مالا خود پی یعنی راخ
2: چاوه کت جیانات
3: براستی وقتی کت جیان آمده مدی دفتک والا گلکی مرحیه از ما مستامد رسی بوم امدوری کاری خود کتن مدید پشتی زارو که میجی مزم بون مديد هندري مالي دي يعني وقتا كي فراغ قل لكي بمرهبو و جي كفن جي مديق افكاري هاني يعني جام چيت كير بيركام چيت كير مدكيم چيت كيرن ولووي چاغي بالا مدكشاند انو از يعني مچيت كير بوار مچيت كير ماد بالا مده وكيف عم جير هات جبر ولو جي مديق مادم قوختي مفالا هي اسكارم ده هندري مالا خوده اشخور في كاري هاني بينم وكي وك سبركي يجي وهم جي از به هفجینی خورجی وک ایگو آلی کار بم ده مالی ده
2: تو چاوال سر وی کار دیکه؟
3: کاری اگه دهندری مالی ده مخته اگه مل سر کار کر طبعا مالی بری بنیوان آخ بون وقتی اگه تبنا خوال دار ده خستن چاواد کرن یعنی دهندری خانی آخ دهش خوال دار ده خستن انا خانی آخ لجمع نمانه بنی یعنی بنی خانی آخ نمایه ف از لجم اوی ای خرات مثلا اوی که تاخما چید کن ایگ خزانوان چید کن از چوم جم و مخوست یعنی جمر ب یعنی مل یوتیوب جیناری او جوی چاقی مخوست گه از یعنی ولو انو بشکل اکی از یعنی متحضر مثلا از رفی انو تفنهانی از چیکم صورت بيشكري وجمر شكر وإي حداد جي وشاغي شكر إي حداد جي إيك هسناجي شكر ميك هسن شكر وميك تخت شكر طبعا حال يك جي إجا قياساتي وان هبون مشخور آني مالي واز لسر شغلي
2: تو دي في كاري دي چجي زيدة ترحزدكي
3: دي هندري كاري قوك أز يعني أز شيدكم تشتيق يقولوا بالا مكشاند أو ألواني فان في فان سجادة ألواني قوك تيد مثلا تيد بي كاردك يعني ألواني وان قلك خوشك نقشاتي وان طبعا نقشاتي وان جي يعني تشاوايد نقشاتي إيه بري جي يعني بري إيه بري جي وسجادة بري جي من وان دناري نقش خرجي دار خستن و إيه أنا جي لسر يوتيوب أغلب إيوان يعني كردن إيراني أو جي بفي كاري هاني يعني إنه قال لك كاردكن لسر يوتيوب مش خو أز شغل كاري وان دنارم نقشاتي وان أزليد نارم أز دار دخموس تشيتكم لمالي
2: تقص دم جبتار دخوي قوتي برشاية كي تمام بك
3: شغل دي حسب قطعية دمينة يعني إيه موك مشترقو تفنيك مش خور تشيكرني نأو قياساتي مزنن يعني بر برا متروك بي دي بينجي سانتيم دي شي سانتيم دي أو يعني وقت يعني باش جير لازمه جبر يعني جبر طولاوي وعرداينا باش هي وهنا قطعية إيه بتشوك جي أوانا يعني حسب مثلا دروي سيروي حسب فالابونا تدمين تفالاب تلسروني مثلا تدروجات خلاصك قطعي وش خواك وقت إجو وقت يتتنا بتكار يعني جانا جي الأسبوع كجيت كذا البازار وجا جيت كذا
2: أم دبينن كوكاري تفر رنجينة أفرنج ونقشة جكو دا كتي
3: براستي طا د طاي ويدي ود أف نقشي وينا دي طاي وينا بريوان أم يعني براستي بزحمتي جدر يعني أم بيدادكن العامودة يكهي دفروش القامش لوجي أوجي يكهي بري بربون دالية تركي ري يعني أف طايا دهات طايا دهات الألواني وان بربون نوعيا وان بربو هبو يعني كان جيبش واتا كاري بش خود بيدا كربايا
2: أف نقشة واتجير هني يانجي تيروك الباشوان هني
3: أكيد تيروك آوينا هي يعني وقام زانن إنو جنا كرد جاو بوليد في كاري هاني درادبه يعني انه كرد معروف في كاري هاني دكاري سجادة دبد اي تفناد و يعني بري او واتاياوينا جنا كرد
2: تما هنرا تفني هيدي هيدي كيم دب
3: كيم كرنا في كاري هاني ازبيم قي يعني هاني ايك تيد الشغلن بس كسل باش وان تنية يعني مثلا منظمات من بوان آلي كاربن يعني لدو في جناقو كتيد الشغل منظمات دعما وان بكن جبر جير دفي مثلا تدوراك يفكي دهبن باس دهبن بيست بن تجوان رفكي يعني قال لك كار جير دفي تتأمينا صوف دي وكمشترقو تشيكرنا تفني دي فهقر منظمات وكيقو بي رابن أزيم قيف كاري هاني وندانابه بس أجر وك إجو مربتنا أخوي في كاري هاني رابع يعني أزبيم قي برقة أزبدم دسيكة أخوي ها بس يعني إنه فرابون جيرت النينا
2: ما إيرو كسك جوانا هي دخازك وفي هنا رهاني فير
3: خودي أزبيم قي بهبن وقت إجو وك إجو تشجيع جمروها به مرة داخلة مثلا مرة بواي أف مرة دوراك يقولوا فك أزبيم قي يعني إيج أنا جوانين أنا تخازن خو بعلمينن يعني جارنا مثلا ميفانن زارو كي من تيد بينولو أسرت شغلهم كيف أوانتي ليد نرند بي يعني إنه كات شلوت شغله قالك يعني يقولوا وكي كيف أخش في كاري هاني رتيني إجبر يقولوا جي مرنا خواز أفكار ونداب
2: تشو هزدك إذا ما قلت تبين إنه أفكاري هاني بهدي هدي ونداد بكيم دبه
3: براستي وق مشترقو أزنا خواز أفكار ونداب به يعني هبن خودي لي در كفن وكمشترقو دورات نافكن د آلي كاربن بمرور أزم قيون دانا وك يعني أز يكيب علمين مچلوي وأز دهاب علمين مچلوي يعني أو دهي هاني جي مثلا وي أو يجي حريق جوان وي دهاب علمين اجبر ولو أفكار ايا وندانا بس أنا مثلا أنا أز المالي تشيوكم برا أز يكيب علمين يعني قوات عمق أزيا كيف علمينم
2: تفن جبوتا تشي
3: براستي تفن جبو مي چانده وهن را كردية جبرولوجي أز ناخوازم وندابب
2: دي چد خوازي جبو بيشاروجا تفني
3: بيشاروجا تفني وك مشتارقو أز خوازم قهنك خوديلي در كفن يعني دعم هبه يعني آلي كاربن بمرورة قمرة كارب غير خوجي بعلمينه و چاندا كردي وك مشتارقو هنرا كردي جيتي دوندانا
2: سپاس اشتره خانم میاده حسین و سپاس جواره گهدارین ما از دیلار منصور بواره بوم دوی خلقی ده جبودکاستا بیردانکا جزیره
0: شخوا دل دا میوانا دیلارا جامه بو یعنی گوا گو جامه دشتغل از ناسکن بیچخی سیجی حزده که لمالی گوا گو تی ببینه دکاره بساعت اندریج لسروینو لی ببینه یعنی دی بیجی جی یعنی از جی عاجز نابم یعنی هگر کارو در کتن و واجباتی متنه به از دکارم روشا خوگیش لسروینا بقدین
1: ساعت های خوش چه افکسی اولو کیم بونه براستی افکسی گو کلپورا کردی و چاند دا دوری دو پاریزن گلکی باشه گمروفن اولو دناف مدهنه

0: دما كوديت او حوالي فيك بياني نويل دما كو بهفرا دجارن و دنفيسي حكوم دكن ديت كوي حوالي دما كو بلاتيني دنفيسي وان بيفا بهتر بليف دكي سراستر بليف دكي بوي ديت كو جاركا او تيبن عربي ببن تيبن لاتيني ويدي لكلين خسر وا تيبن لاتيني كرو او ابجديا كو ام بجني ايرو ابجديا لاتيني او ابيا لاتيني ياكو حوار بي هاتي شاب كرن او ابا 1902 دا كتا مريت دا بي ايدي نبيس دس بيكر و رولكي قالكي مازنجي لايس حتى وكا ايروجي او رولاوي ابيوي ابجديه هي بردوامه تشخاص امبيشن هناكي بلكي حفتي صال سر كوتشكرنا جرادات بدر خان رادر باز بو نوتو نيزيكي نوتو كان صال سر ابجديه هواري رادر باز دبي اللي هي جرينجيا ميني او ابيوي نيفيسانديا هواري اتوکه ایروجی بردوامه باندوراوی همی پرتوکین کول باکور کردستان اروپا روشاوای کردستان افدبستان کو 15 سال روشاوا ده ما پرورده افدبستان ده دایم امدکان بشن بنګه هاوی او دیپن لاتینی کو آماده کرین جلال بدرخان آماده کرین بوا تیپا اف پرتوک هات نه وشاندن هات نه چاپ کرن پرتوکین همین پرورده همین خواندن و نویساندن این ویجوان و هلبزوان و رومان نویسین کرد یعنی تنین وقتی بینی که بلکی قبقاسیا عرب شمو بریا جلادت بدرخان هول داکو تیپین لاتینی بکی تیپین زمان کردی اشبر کدید او تیپین ارمنستانه تیپین ارمنی قال غازن مامستين ودمي غازن دكن قلت اف تي بين ارمني دنجن كردي اميا درنا خشبو عرب شمو ب 1928 دا او تي بين لاتيني اماده كرون او بين ويساندن لي دو وقت دا نزان راغاندن تن ابو او مال فرين انترنت او تشتي ولا نبون او هولدان عرب شمو نكها نجلادات ونكها كردستاني لتن القفقاس يمان برتقلول دي بي حدنا چاب کرن و برتقية خوشي ريا تزا روشنامه ريا تزا برتقين كو عرب شمو حجي جندي و جاسمه جليل و نبيسكارن ويدا مي حمي اقواتي با نبيسان من
1: راستي بلي او زحمتية قو حطا انا تي بيش يا ابجدياها وار وندبينن چنا بيتر آستان جين ايه هين كرنين يان تقنين يان بلكي قريداي حطاني روشا سياسي و چاندي با
0: و تیپن کو جلادت بدرخان آماده کرین و آبیا کو آماده کرین حتی نها بردوام لی تبب نوی ده همی زمانان ده گو حردن چیده بین بده میرا تیپن نولی زیدت بین هنک خال نشانا لتیپنا کم دکن لزیده دکن مینا کم بجن اف هزار و 456 سال زمان عربی پیت نویساندن ابجدی آوی عربی هیا لی ایرو زمانزان و لکولینر سر زمان عربی گلک خالد بینن بجن گره که ابجدی به گوهرتن هنه گوهرتن تیده چه بین تیپن جه تین خواندن نایل نویساندن تیپن تین نویساندن نایل خواندن اف همی زمانان ده هیا لی جبو ابجدی هواریا که پی حتی نویساندن حتی نها باندورا وی هیا و یعنی هر نه خالن گلکی كامل يعني او نا نا هقوى برز غريكا بلكي او برز غريكا كو درد كافنجي جي بداميرا كتنا نافا زمان كردي دا ام بجي هنك هنك دنگن جي عربي هادنا هنك جي زمان ديتر درباسي زمان كردي بينا بلكي هناك وهاتن الدالية تيبادة تشبه أو نا هو قنابة برسجريك ونابة كماسيجي ونزيك نوب صال سرى درباز بويا أف هولدان جلادات حتى يكو كرين شبو زمان و تيبين لاتيني كو كرين عباء كردي بردوامة بردوامة رولافات ليزم حتى وكا إيروجي بردوامة
1: مالي
0: يعني جرينجيا و أباك و جلادات أمادة كري أمريكان بيجن دعالية كرمانجي ده كرمانجي آخر وعدد ناف نبيسكارين كرمانجي آخر ده ستاندردك جبو نبيساندني هات شكرين بلي
1: اف ابا جي هاني ان بيجن اف ابا هاني هون شاواد بينن كو اف بلابونا وياد نافا نفشي نودة هون شاواد قيمينن شاواد نرخينن
0: شو ما قلت يعني بركوكين كو و سه سالين داوي دا تينا چاب كرن همي بوي ابا جي تينا چاب كرن ايرو ان بيجن الباكوري كردستاني زمان کردی اگر نه فرمی جیبه لی چاگرتن اکشه بلابونا پرتوکان را هیا دبستان نه فرمی الباکور کردستان هنه لی اوروپا او پرتوک بیته نه چاب کرن و تینه خوندن روش آوا همو دبستان ما حتا زانینگه و پیمانگه ها بان تیپا به آباجه ها پرورده خود بینن تشتكي قال لكي جرينجا وباندوراوي قال لكي مزنا و ام حميد دينداري وكذا جراد البدر خانكو ام ايرو بلي وكذا ويدخن ايرو بهزارة كرد مليون كرد بوي اباجي دخينن ودنبيسن
1: اجا حطا انكا قاف شنقو اف كارب بالسرفيه كيغو اف اباجي باراستي با اف يكايا جبرقو تبالي انا قوش بوك ستاندار تكي يعني دناف خلقه دا او ايقو بيترتي سبارتن چه باقو خلق باري خود ديني ايجا ويچلو خلق ليم قاتبن ويچلو بي باراستن وك زمانك نويسي يكر و بيشكتش
0: اف ايلي رولا روشنبيرين كرده رولا زمانزانين كرده رولا سازيين مين كو لكولينا دكن وكا سازيا زماني كردي زانينجاين كردي بيمانجاين كردي هين اف رولا ويا ايلي كو لسر وان تيبا لكولينين بكن لسر في اباجي لكولينين زانستي بكن دبكون غهرتن تي تشبن او نابه پرزگري لي اف ارك ايديد كفيسر ملي سازيا ايديج جلاله بدر خان بتنا خا غاوك اويد هودان خي كساتي امي جانا خا كرد خدمتا زمان كردي ويجا كردي ده و بلاك كرنا وان تيپا ايرو سازيه ما چيبونا ايرو كردستان ده سرنسري كردستان جدر وی کردستان تفگر هیا سازیبون هیا روشنبیر ما دکارن تکریا چه بکن دانستاندن ها چه بکن ایدی اف ارکاوه کو الوی آبجه ها خودی در کردن ستاندرد بکن شخوا اگر بین بیره ها دم جلادت بدرخان ده هول دا کو کرمانجی و سورانی که یک یعنی زمانه که کردی ستاندرد چه بکه اوی و توفیقوها بی گلک خبازی به هفره کرن لی مخابن او کدوها نگه انجامه شبر که دانن باشور کردستان بن دسلاتاریا رژیما دولتا انگلیز ده بو فرنساجی لروش آبا و سوری بو او تکلی نگه انجامه نکارین که زمانه که ستاندرد نابر از سورانی و کرمانجی ده بانجام بکن لی جلالت بدرخان همین حالدان فکرن کو زمان کردی به زمان کی رسن زمان کی فرمی زمان نویساندن زمان چاپمنی زمان راگهاندن حتی حول دا کو لعمود دبستان جی بکن و دست بی کرشی لی حكومتها فرنسي قبول ناكر او برزجريك دركاتن بيشيا جلادات ايرو هدية مع اوكو سازين ما حمي ما مسلمة بده هزارا ما مسلمة كرد هنا دكارن دنافند لكورينا ده جي خوبگرن و بپسپوری ایدی خبات زمان و آبجا کردی بکرن
1: گلک سپاس شبو تو تولی بونا تا جوان ملا زمان زان او بمربو ساعت خوش
0: سر چاوا گلکی بخیر
2: شخوه دل دابوی آوائی جیم دیگین داویا خلک آخونی ای روش برنامه یاد سپیکا روشه گلک سپاس شبو چکسی گو حطانی وی کلیه لما گهدار دکر سپاس شبوی هفکاری من لکنترولی احمد خلیل نبیل سفوک سپاس شبو تجی هفکارا من دل دا
1: سپاس بو تجی سیدان و حمو گهداران و حوالی من ساعتا و تفده خوش بخاطره وا

عربي ما تنزاني بقوم جي تحسك ما تاوي دولا من جي من شي تردي ما تاوي دولا من جي من شي تردي.

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي بلي كيف لكي وبركبان وقري مانا بيتونا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيين وكشكي بجيلا بكودي نوزا حكات بيبري بفخازي بفخازي والله حكات بيبري بفخازي وي السبا داني نيرو

حقات بيه وريه مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني ولا حتى الصادقة دي شاخي دار دكبه.

0: بمره يدريا تليفوني جديري كي زمان ناس جوان ملا علي سباتا بخير بو جالك سباس بو يتفلي بوناتا
1: روش باش سرتي با جالكي بخير
0: روج باش هيفي ديكم هم باشن
1: باشن جالك سباس بسركت مين جوا وكدا ورد خوازن
0: ساعت خوش جالك سباس جبو تجيم جارا مش خواه غريداي جلادة بدر خان و صالين بيراني ناوي يان صالة بيراني ناوي صالفة غراوي بيتر ام تخوز الناس بكم بجلادة بدر خان وك كسايتك مفصلي بو تديروكا ازماني كردي دا گوچشت او يكايا هبا و چه تشتي گوگ بيتر لشونا خوهشتو حطا آنكا دناف مد حازرة
1: هم بلي أمشي هم وقت ما مستوى هم عسكري الزمان ويجا كردي هم برزداري جلادة بدرخان ببيرتينن وكداوي يا بيروز يا كجبو قالي كرد هيلاي جبو حمير روشن بيرو نبيسكارا هيلاي جهي رزقرتن وسفرازي يا جلالة بدر خان مش بركو هيج بتشكانيا خدا مالباتا خدا فيري حسكرنا الزمان ويجا وچاندا كردي ببو جبركو دماكو مالباتا واكو شب سرغون كيري بون الاسطنبول مالاوا واكا اكاديميكي بو جبو روشنبيرا جبو حسكرن فولكلور وچاندا كردي جلادة بدر خان ضربتي أقعد نيف وغروب هذا وكوما دوا دنج بيجو سرام بيجو تشيرو بيجا ده جيانا خضر باسكر أو حسكرناوي ويرنجي ما بيرا وحمي هولداني خوشي كرن بشتكو كوجبر بو بشتكو سرغوني رفي جبر الظلمة دولة ترك رفي شو ألمانيا خوندنا خلو ديكر لي نمال ألمانيا وغرا مصر لبنان وداوي الشامي بجهبو والشامي جي كدكي قالكي مازنج بو زمان و ويجا كردي دا كما يعني جلادة بدر خان عم تكارن بيجن قوناخا نابرا كفن ونودا جباركو عم تكارن بيجن ب بكوغارا هواري را ايدي ويجا كردية نوجن دسويدكي بريال روجنامة كردستان در كتية المصري مقداد مدحد بدرخان دس بيكر وشاد 1898 در لي در كتنا هواري ايدي چيروكا نوجن هلبست نوجن لكولين برسيسر زمان هفبيوين همین مجارن گریدای ویجا کردی ایدی بهاواره دست پیده کنش بوه رولا جلادت بدرخان گلی که مزند وی آلی ده دوی قناقه ده که هر کس بخواب مجول بو روشنبیر دوری هف بون بلاولا بون لی جلادت کاری بریا هواره کنبونه که وار روشنبیره چیده والا نزدیکی هم بکه گفتگوی سر زمان و ویجا کردی و پرسا زمان بوارا گفتگو بکه و انجام نجیجه داریخی جبو بی جلادت امتکارن بیشن قوناغا که یعنی نابرا دو قوناغا دا پرکه جبو زمان و ویجا کردی
0: ایجا پشتی زیده تری هفت عقدان لسر چوينا جلادت بدرخان حطاني كيجان اصلي مرود كار بيجه كو ابجديا اها وار بويوك معيارك سركه د نفساندنا كرديا كرمانجي ده
1: بلي راست كو بارا هواري شو جلادت بدرخان او الفابيا لاتينيا كو اماده كري بري د سبيكا لكلين نوي بزمان عربيه يعني بتيب بتيبين عربي بي لدما كوديت او حوالي خوية بياني نويل دما كو بهافرة دقارن و دنويسي خوكم دكن ديت كوية حوالي دما كو بلاتيني دنويسي وان بيوا بهتر بليف دكي سراستر بليف دكي بوه ديت كو غركة او تيبين عربي ببن تيبين لاتيني ويدي لي كوليني خسر و تيبين لاتيني كرو او ابجديا كو ام بيجني ايرو ابجديا لاتيني ام ابي لاتيني ياكو حوار بي هادي شاب كرن او ابي 1902 دواندا كتا مريت ده بي ايدي نفيس دس بيكر و رولكي قالكي مازنجي ليس حتى وكا ايروجي او رولاوي ابي وابجدي هي بردوامة تشخاص ام بيجن هناكي بلكي حفتي صال سر كوچكرنا جرادات بدر خان رادر باز بو نوتو نيزيكي نوتو چند صال سر ابجدي هواري رادر باز دبي لهي جرينجيا ميني او ابي وين فيسانديا هواري حتی که ایروجی بردوامه باندوراوی همی پرتوکین کول باکور کردستانه اوروپا روشاوای کردستانه او دبستانه کو پازده ساله روشاوا ده ما پرورده دبستانه ده دایم ام دکانم بشن بنگه هاوی او تیپن لاتینی کو آمده کرین جلاد بدرخان آمده کرین بوا تیپا او پرتوک هاتنه وشاندن و هاتنه چاپ کرن پرتوکین همین پرورده همین خواندن و نویساندن این ویجوان و هلبزوان و رومان نویسین کرد یعنی تنین وقتی بینی که بلکی قبقاسیا عرب شمو بریا جلادت بدرخان هولداکو تیپین لاتینی

0: وبرتوكي خوشي ريات هذا روجنامه ريات هذا برتوكين كو عربي شمو حجي جندي وجاسمي جليل ونبيسكار ودامي حميه بواتي با نبيسان من براسي
1: بلي
0: بلي
1: أو زحمتية جو حطها أنا تيب إشياء أبجدياها وار وندبينن شنا بيت راس تنجين إيه هين كرنين يان تقنينا يان بلكي جريداي حطاني روشة سياسية وشاندي بقى
0: وتيبن تيبن كو جلالة بدر خان أمادة كرين أو أبيع كو أمادة كرين حتى نها بردوامة لتبب نبي ده حمي زمانان ده جو حرتين شيء ده بن بده ميرا تيبن نولي ده بن هنك خال نشانه لتيب نار كيم دكن لزيادة دكن مينا كان بيجن اف هزار و چارصد و پنجی شست سالا زمان عربي پیتی نویساندن ابجدی آوی عربی هيا لإيرو إيرو زمانزان و لكولينرين سر زمان عربي قالك خالد بين بين جرك ابجدي بي غهرتن هنا غهرتن تي تشيبن تي بن جي تن خواندن ناين بيزاندن تي بن تن بيزاندن ناين خواندن اف حمي زمان عند هيا لي جبو ابجدي هواريا كو هاتي هاتين بيزاندن حتى نها باندورا وي هيا و يعني هنك خالن قال لك كامن يعني او نا هقوى برز غريكا بلكي او برز غريكا كودر دكافنجي جي بداميرا كتنا نفا زمان كردي دا ام بجي هنك دنجن جي عربي هادنا هنك جي زمان ديتر دباسي زمان كردي بنا بلكي هنك كوهرتن دا آلية تيبا دا چيبه او نا هقوى نابي برز غريكو نابي كيماسي جي و نزيكي نوب سال سرا درباز بويا او هولدان جلادات حتى يكو كرين جبو زمان و تيبين لاتيني كو كرين آباء كردي بردوامة بردوامة رولا فاد ليزي وحتى وكا إيروجي بردوامة
1: مالي
0: يعني جرينجيا وي هن آباء آباء كو جلادات آمادة كري أمريكان بيجن دعالية كرمانجي دها كرمانجي آخر وعدتنا في نبيسكارين كرمانجي آخر ده ستاندردك جبو نبيساندني هات شكرين بلي
1: اف آبا جي هاني ام بيجن اف آبا هاني هون چاواد بينن گو اف بلابونا وياد نافا نفشي نودة هون چاواد قيمينن چاواد نرخينن
0: شو ما قلت يعني بركوكين كو واو سه سالين داوية دا تينا چاب کرن همي بوي أباجي تينا چاب کرن إيرو أمبجن الباكورة كردستان زمان كردي اگر نا فرمي جيبه لي چاب کرتنك جي بلابونا بركوكان رحيا دبستان نا فرمي الباكورة كردستان هنا لأوروبا أو برتوك بيتنا چاب کرن و تينا خواندن روش آوا حمود بستان ما حتى زانينجه و پيمانگها بوان تيبا بأباجاها پرورده خواد بينن تشتكي قلكي گرينجا و باندوراوه قلكي مزنا و ام حميد دينداري وكدا جراد البدر خانكو ام ايرو ام ايرو بلي وكدا ويدخن ايرو بهزارة كرد مليون كرد بوي أباجي دخينن و دنبيسن
1: إجا حطا آنكا قاف چنه گو اف كارب بالسروية كي گو اف أباجي باراستي با اف يكايا جبر گو تبالي آنا گو جبوك ستاندار تاكي يعني دناف خلقه دا او ايگو بيتر تي سپارتن چه هبا گو خلق باري خود ديني إجا وي چلو خلق لي مقاتبن و چلو بي باراسن وك زمانه كي نويسي يكر و بيشكتيش
0: اف ايلي رولا روشنبيرين كرده رولا زمانزانين كرده رولا سازين مين كو لكولينا لكولينا دكن وك سازيات مان كردي زاين جاين كردي بيمان جاين كردي هين اف رولا وايديكو لسر وان تيبا لكولينا بكن لسر في اباجي لكولينا زانستي بكن دباكو نقو هرتن تدا شبن او نابي برزقري لي اف ارك ايدي كافيسر ملي سازيا ايديش جلاله بدر خان بتنا خو غاوك اويد هولدان خو كساتي امي جانا خو كرد خدمتا زمان كردي ويجا كردي ده وبلاف كرنا وان تيپا ايرو سازيه ما چي بونه ايرو كردستان ده سرانسري كردستان جدروي كردستان تفجر هيا سازيبون هيا روشن بیره ما دکان تکلیا چه بکن دانوساندن چه بکن ایدیف ارکاوه کو الوی آبجه ها خوالی در کرن ستاندرد بکن شخواه اگر بین بیره ها دمه جلاتت بدرخان ده هول دا کو کرمانجی و سورانی بکه یک یعنی زمانه که کردی ستاندرد چه بکه اوی و توفیقوها بی گلک خبازی به هفره کرن لی مخابن او کداوه نگه انجامه جبل کوردانن باشور کردستان بن د سلاتاریا رژیمه دولت انګلیز ده بو فرانسا جیل روشاوا او سوری بو او تکلی نگهان انجامه نکارین کو زمانه کی ستاندرد ناور سورانی کورمانجی ده به انجام بکن ل جلالت بدرخان همین هلدان فکرن کو زمانه کوردی به زمانه کی رسن، زمانه کی فرمی، زمانه نویساندنه، زمانه چاپمنی، زمانه راگهاندنه حتی هول دا کو لعامود دبستان جی بکن و دست بی کرشی لی حکومت فرنسی قبول نکر او پرزگره درکتن پیشیا جلادت ای رو هیویه ما اوه کو سازین ما حمی ما مستین ما ده هزاران ما مسلمان کرد هنر دکارن دنوانده لکولینا دچه خبرگرن و به پسپوری اینی خبرات زمان و آبجا کردی بکر.
1: گلک سپاس شبو تو تبلی بونت جوان مل زمان زان او به مربو ساعت خوش.
0: سرچاوا گلکی بخیر.

بوكه قدام ميتاني فريزيان كاشك لبداي حرانيان بشين بايلا وكيمتيني دلالي ماليان ألا تيمد خاص بلا بيم بخاصية تيمد ربيني بلا

0: براسي وكان بالي حكي جيكوت يعني مهارة هبو مهارة مديد هبو وحس برنامج جير هبو يعني أف مجالايا تقاربي مجالك فرعية وكو مجالك يعني لازم ودفرت النبو الباجاري ما تنبو يعني تشتيك كبر زيدا بعدام جيركشان متخص يعني أف مجالايا نجمة تشيبه الباجاري ما تشيبه بس قارن بي مجالي يعني وقتش كي زيدا بكم المحافظة حسك يشتي يعني
1: يعني مقارن بيجن جالية وقارن بيجن جالية حس كرنية دبوجي ومهارة بوجي
0: جالية حس كرنية بوج آلية مهارية بوج آخر دو بغابر يعني تقار بيش انو مشجع نستيك هم بي مجالي وآلية قدن جهب وك أنا بري حبيكو انو از يعني اف مجالة جمع تنبو وكس يولو بشغل جمع تنبو يعني في شكلية كاريمي يعني از شراج بيهتر مشجع عند انو از كار بكم يعني تقيمة جالية
1: جا پرسامنی حدی گرینگ جی افز دخوازم براستی گلی که یو بیل گور تجریباتش تناس بکم او اسکارم بیجم بشا تصمیمه مجالا تصمیمه وک موهیبا که یانجی اسکارم بیجم وک مهارا که یه هر کس یانجی چی کچکو خورتی ها بکاره وک بی خوفیر بکه و وی کاری بکه
0: تمام ماموست انا بری گوام بیجن موهیبه یعنی چی فرعی ها به انسان وقتات کبیه لازم حس کرنا و بیجر ها به یعنی انا حس کرن موهیبه جدینه وقتات مجالی که حس بکه في موهبات تشيب هجر موهبات تتنبجي يعني انا ام بيجن انه اما جرايم مقدمه في بي لكن انه هج ايرس الناس كيف يقول لك على الكار بير يعني انه يقول لك سيرفيس هل بك لي يعني انسان كيف اوش مجار بي وموهبات تتنبي ليس زي نصحين انه ديك المجال جبر بو شي مجال الانسان كيف اوش يربي سيركفتي بي يعني
1: تا بریانه هات جمرگوت امکارم بیشن تشتکی کم بول ویدری اف بشا تصمیمه ایش از ویدری تخوازم ناز بکم او نرینه کسی در دوره تا چا بو دما گوتا گوت لوران درباسی بشه تصمیمه بو
0: براستی یعنی انا که از قادا احلی خوب کم یعنی تشجیع حبوش آلی وانده بس جالی تدی انو ملتیل دورامه و مجتمعیمه بشکل عام انو دگوت یعنی مجالک نشف غاده ويعني كتصميم وديكور شيء انه حي الله معلم مثلا تارور اي او مهنيه تارور شوناته بكره او خي يعني نو لوجي يعني وارتشتاي غير يعني الكاربي دي صالي داوي بعدين بلش الناس كنه تصميم هي ديكور هي لازم 3 دي تشيكن بري مشروع خوب شغلن لازم سر اساسك بشغلن يعني تدمين انا اقول لك مشاريع بدبن نسر اساسك انه نسر دراسات معينه تدمين انا ناجح يا بشتي فتكن بوشماند من سر
1: جام کارم بیشتر تصمیم مجبورش تی انقاض دکه لگوری اشتغالیت و تجربیاته.
0: یعنی تصمیم اینو دورایی بلکی مزند بیشتر دیده. اینو که اخطا خو پاریز. یعنی حتی اینو نجاح مشروعی بر فرق دکه. یعنی اخطا گو بصممه. یعنی مصمم نازکه بیش ما حر تفصیلک شما اولو کریه.
1: هگر تجمر بچه کیرو بحث کاری خوبی که تچوچ د از کارم بیشتر تصمیمینه. بری آگو او مشروع عادس بی بگه.
0: راستي يعني انا دسبيكا خد وقت موجود يعني بصالونك كوافيرام دسبيكر يعني ويا ابو مشروعين اول انفذي الحسكي اشتوي جا اوج طبعا بو ادي كار مر وصفحان فورتكر اشتوي صالونات مرخاتن اشتوي صالي دعوات مرخاتن مستشفيات قرتن يعني بيا غير انه محلات وخانيم تشيكرن وحتى يعني تقريبا ما فندقة كيجم تشيكر يعني قال لك كاري عمل حسك يشيبو أنا أز دس بيكا خدش بس حسك يم كار ذكر أنا أتدي إنه جمرتين وش قام شلو وش عمودي ذكر كي لقي يعني إنه كار بي ما أفتير وجواب بشتين وش مرتين
1: بشتي درتوني بشتي تخرجي تخلص كبش أخو بتش قصي تكاري وق بدس ب بكار بكت مشاريع عالقرة
0: راسي ما مست أنا ك يعني بلكي تشكي دائم حبكي كرماني خستي إذا نخوض مثلا أي طالبي بشتي بخرجن نفسها كيمانية لكن نو تشاغا خوان دنيا دي جبو تحاضر بقابات بخرجن دي فورا تب مجالي خود كار بك لازم تشاغا خوان دنيا دي تشخور بدر بي جم مكتبة كي بي شركة كي بي جم مهندسة كي بي أهم شي تدريبا عملي هبي شما خوان دنام اقش أكاديمي فوقتا طالب تخرجي يعني جا يعني كيماني جم يهند آلي عملي دي نفس الوقت جي يعني ناغيتا دي مهندس تنما كاروك تطالب وتسؤال أبك أو تشكر استفسارات عشان أبك يعني.
1: تنام على خد هاتينا خلاص توي مهندس.
0: هذا أول يعني. يعني إنسان وقتها طالب إنه وقتها بصفة مهندس. لازم يعني وقت نصيحتك يعني دم أبانيك سواء تصميم تخين ولا عمارة ولا كاري هندسي كل شيء يعني.
1: وقت كورسات ناجي مرونك عارش خور وقت بيد دبر وقت دبر خندنا خور بيتر وقت بيل سر كار بك.
0: راسي كورسات هني يعني أنا وقتها مش شاميت بند كورسات هون.

0: بس يعني كورسات شيء ديس انه بشكلك اكاديمي، حتى وقتها انا بيوم كنت كورسي عملي بس ديس بشكلك اكاديمي دي. يعني مثلا وقتها مثلا ام المكتبه كيف شغلن، او ام الشركه كيف شغلن، او ام جم مهندسه كيف شغلن. يعني بس بيم انه تشيترش كورسي، يعني كورسات شغل اصلا انه ديس طريقه بتقرا اكاديمي. فاكاديمي بري ام تيز خورتن، يعني الجامعه تسوري بشكل عام انه اكاديميه خورته، بس عملي حبي يعني كيماني تدهي.
1: جات شيء أو مهاراتي جو سكارن بيجم جخوان دكار بخور لازمن جرك الجملة هبن حياة جو بيدس بفي بشا تصميمي بك جرك شل جملة هبن
0: راسي قوام قالا مهارات أبكن. يعني أنا وقت ما بري حبكي قوام أقول يعني حسكرن هبي قشي تغطينا، بس قوام قالا مهارات أبكن أزميم يعني إيه بري درس مين أو كيف أوج درس مرتي ويقول كي يعني باش بجر ويسرويس بك بك. مثلا إيه هم يطايب ديكور هبي ديس كالكي سرويس بك بك. أنا مثلاً إيمش بتشوكاني ده، يعني كيفام جي رسم ردهات جي شكار دهات جتناسقا ألواني شكار جي ديكوري مالار، يعني سين بتشوكم كيفام جي ردهات. فأتشتا يعني سرم سهل كربو، يعني حتى دي هناك هاتبون يعني جبو علامتا أو جبو يعني نشفر حزناكن أكيد يعني وينوك بإيقو باري مهارتا ويتيدو كيفاوي جرتا يعني.
1: چاوا اسکارم بیجم او مصمم حرتم دکارو خو لپیج بخدو بده مجال خودش خو بریان هاجیم معانی سر زمان گو اسکارم بیجم ام ددمک بلزنه پیشکتن بتطوری بلزد بزوچه ده جال ویدری توک مصمم کی تو چاوا دکار حرتم خو لپیج بخینه گو توک خو نه مینا.
0: أنا بشتي خاصة أم قرار بشتي ذكاء اصطناعي بكن وشكو تطبيقاتي تصميمي إيه بر إداد كيفن. يعني إنسان وقتا قول جي خب سكن مثلا الجامعة خرجيم وسر علمي خوني جامعة بمين تبنى رجيلك جدوتا هات بشاطة خص وتنماد جيهوان. فيعني في جان مصمم بأو مهندس به لازم تطوراتي ذكاء اصطناعي إرو روغل كمهم، يعني بشتي داكت لازم بير متابع به، لازم تطبيقاتي حرينه داك غير متابع به. يعني حتى انه امبيجن انه هو تطبيقي كار ناينجي بس لازم فكره ويسر هذا. يعني امز بيجم دفيت شتي جيرك انسان يعني صرف كار بك. انا وقت از صرف قلاخو بك مثلا بشتي جامعة خلاص كر از جيدي شم ماستر سجلت جامعة افتراضية او بخوي نمزجة معلومات البناء بيمة ابي عن مجالك نهى او هيم سوري كار نبوي، يعني هي مشروع كويجي يعني صار في نظام سوري تشين أبويا. فمتخصص يعني مجالك نهب ومجالك إذا بتطور المشم ويعني هك أقدر فتشي ويعني بيشروج يعني استفزن تشكيولوجي البازاري خل حس كيف كان.
1: لوران تشتكي دجي هاي الفيدر اسكارم بيجم جلكي بلاف ده بد نافا خلكي ده هما يكجي أجي كارم بيجم زولو دكم أو أم دكابن تطبيق ذكاء اصطناعي دوم وبي صورة تشتكي دقرنهم دبيجن جمر بصممي جال فيدر اسكارم بيجم الفيدر جيانا ما وبي هي سانتر دك بلكي نباشتر دك اللي هي سانتر دك جاتي وكا مصمم اي اي كاري وزحمة تر دك يان جي هي سانتر دك جوارا اسكارم بيجم لو فكرن تشتر دوا يان جي هجر وبي هون بكارن
0: شيتره. بس يعني انا اي اي ذكاء اصطناعي سلبياتي ويش دركتن ايجابياتي ويش دركتن. انا كم صممين از اشتريم ايجابياتي ويش ما دركتن بس كسر عالمي سلبياتي ويش دركتن. يعني مثلا ايرو مشروعك ما هي او غرفاك ما هي سكار بيجم ما بيصير ذكاء اصطناعي بذكاء اصطناعي فين بك بقياساتي غرفه شيء وشي ذا خوازياتي وشي يعني وكم بين مغزاتي في مشروعيه وصورتك بدت وجا اي اذن دي بخلص اي زبون دي خلاص نو قام سر ذكاء اصطناعي شكري واذكارن بنفذينين دي او نو يعني ذكاء اصطناعي تشتي قوم صمم دي هي يعني بين خين صان ذكاء اصطناعي نكار بي هي لان اجمر كذكاء اصطناعي اذكارن بين ايجابياتي وهن يعني يعني مثلا دابيا مشروع دي مثلا انا مشروعك شكر دابيا مشروع دي اذكار مثلا دقتا مشروعي خخ زيد تربكن از دقتا از واقعيتا زيد تربكن از مثلا اذكارم فكرك دبالام تهبه اذكارم صورتك يعني بيجن اولي ازجر درخم بس اجبو فكرات بالا خود بنرم. يعني اتش سايح حبك سهولات مرخصتي لي اذنكارم جي اساسي مشروع ده الذكاء الصناعي كاربيم جبركو جي اساس الذكاء الصناعي كارهات يعني او رحيم صمم مشروع ده ايه بيتميزين غير يوين او هذا مشروع ده نامين يعني
1: اذكارو بيجم يعني هون بكارتينن لتذيو يناجي هون لمساتي خوي ابداعي جي تهوليدكن
0: طبعا انا لمساتي بداي واساسي مشروع تقريبا يجي بداية بي درت كذا فهنا يعني بداية مشروع ام كارن مثلا واقعيتا تصميمي زيد تربكن ام كارن دقه تاوي زيد تربكن ام كارن مثلا فكره كي دبالا ما دي ام فوزن بكن صوره مثلا علي كار بمر في تشديد يعني لما تصميم واساسي مشروع وفكره مشروع ناوية ام صار تطبيقاتي يعني تصميم عماره كارتين
1: جاء وقتي سكارن بيجم بوك مشروع كشترتي كاري تصميمتي هجرت السروي تصميمها هانكي باش كار بكو غافا يكمي قوتت كتشي
0: أنا براستي غافا يكم قو إنسان أي مصمم يعني قوتك يعني أوقتات تدرب زبون رودني يعني أوقتات بي رودني تناز دكي درياش تغالية دو بلكي يوي نالحزين يعني بيتشتين تناز دكي بإيوي چي نمطي تخوازي چي مدرسي تخوازي فكراوي چي جاي تسر أساسي وي فكره هان يعني تسر أساسك صح تجرد شغله وتكاربي عن قبا يكين وجفيت شتي بلش بري قام بدس بحرت شتي بكن يعني
1: تدري قبا يكم تبزبوني خارو دني جا قبا زو قاتم زبوني تنو كدو بيا جي زبوني تتشتكي بيجو سكارم بيجو من نجم مصلحة وي مشروع هان كي بي و دداوية دو بيجو كيف مشروع سامان دي و بيجن لوران سامان دي جالوه داريت سكارم بيجو تبردوام دي كيت تشاو ويقانع دي كهون تشاو بفدور ددنو دستينن
0: راست گل کی مر چه ویجی اند مشاری ای بری آنام چه کری یعنی گوا بود پیرود نیو فکرها وی تبینم نه مثلا اف فکرها هن چینا بل وی فراغی احتمال مثلا فکرها وی در کی دن چه بب بس جی اوت خوازی چینا بش برگو هر فراغ کنو تصمیم کوینی تایبت هی یعنی ف یعنی آنا دریاش تغالیه ده يعني حياة أنا درياش تغاليد مقاري وزبوني خو بيش قانا كر ويا إيه هاتين نجمة إنه تز فكرات البيج الشاشة إذا أخو سر اقتراح لكم وقتها إذا أخو سر اقتراح لكم أو بخرة إياه يتغيره وبزيد أبوني يعني جو قل كي سر إياه خما يعني إذكارم مثلا تصميمك لقوري خوستي إز شيكم ونفس وقت شيء إز تصميمك شيكم جو أزجر شيكم جو أزجر بقدم لقور على الميخوة و دریافت شد یعنی از دکتری من صدیصد اینو به قانابه بیانی و حیانا مرچی نبود اینو مثلا اثر یک شاش شغلیم، آو زبون حیا داوی متمسک برای آخه و هک یعنی هک جمله بی خواستن جینو اشاش بی شغلم از ناشغلم صراحتا یعنی مرچی نبی بس از ناشغلم.
1: جا داویه ده گر دخوازه که به کیمانیک جالی کاری تصمیم ده به تخوازه و کنامه کی بیش کرم بک.
0: أنا يعني قل لك سلبيات هنا أمكارن سربشتان جالي مصممة بس قالتكم وجالي ملدج يعني يعني أنا جارنا عم دبينن إنه مثلا يك عمارة ومدني شغلة ويورد كاري دي كورد كاربك يعني بشغلة تشخاصي يعني مثلا تسرقون دبي تشخاصي خبرتات تتهبه تنابوك يكي إنه مختص في تشتي يعني أز جهانا مثلا دي كورد قينم يعني شيء نابع صار مثلاً إذا بيم خلاص أجي عمارة فيهم دكم أجي هم عمارة بشغل مثلاً مدني بشغل يعني أفتحتاج قالي مصممين أتقول لك الجماعة هي يعني أقولهم لاحظاك مي يعني وجالي من لجي يعني أنا حياة أنا جي يعني نسبتك هي إنه دبيجي مثلاً إيه مهني إيه ديكورة دي شغلة يعني كارجي مهندس بقرة أو مصمم بقرة ليه ونوله يعني يعني تصميم وك وك أي خندنا قدين وك أي هندسة قدين نصر أساسك عالمي تشهد بي يعني فأفتشتهج قالي ملت انه حبو بري تربو انا حبكي تقاربي كيم تربو يحردو صالي داوي انا هنا كان انه نا خلاص ما سريدي هي وتصميم هي وام دس بيناكن الا انفان هم راح لا خلاص كن ووكي دينجي يعني انه الحسا كيبخوا حيا بري ام بيجن چار صالاجي سي صالاجي يعني يعني سر بسرفيت شديد نبون بسر إنه كاري تصميمي كاري ديكور تدبين أنا إنه حكي بشكتين دبيت شديد هي وبرأسي يعني ليك خوشي يعني تشتاج بوم يعني وهجاز كاربم يعني أز بدون خيال كرم بهتر إنه في مجالي وأست خازم يعني بكن بيت شديد.
1: قل لك إسباس جبو تبليبون عتا لوران.
0: صعب ما مستا قل لك إسباس جورجي وأقدر فتح عن دامه ساعته وقشمة.
1: قل لك إسباس جبو تا. گهداری ما بمرابو دیزاینر لوران عیسو جباجاری حسکی بریا تلیفونی لگل مبو گلکی سپاسش بوه.

0: بوحة مو هنرمندي النمر يكو استران ما تقفصها سينجا خطا قراصتا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو همو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستران ما كرن

دارين هجا ام لي غريان وما تيروكا ست سالان جدور وكور جقنياتا دلي زنبيل فروش و افينا خاتوني برهفكر بريا افينا وان و داويا بويري چبو جكرما خواه ويجا هم ببرسن ام دما افيني پشكش دكن

شعبا كلك خمل وخيلة فقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بلادة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة فقر ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بلادة

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا اصفوان ماكن ايش قولوا جبان كدرة.

طبق من راكر فرمانه وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنهلا بطي كتشيز مرم طبق من راكر فرمانه وظل شاوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بوم داسر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جيكرن مان بمفار اسكور بوم داسر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو

دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيشك كل بن بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيشك كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم.